ما هو ما ما أسرعني ويا أسرعني أيا مساجا ينامي أدلون أيا مساجا ويا أسرعني أني من المسي ويا أسرعني شسير يا ما في أسرعني ونيا ويني بفتح تبيكا أبدي وهو يين وبو يين نو أسرع ونبي يين Hey, where you sitting?